0: واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.